0: واتبعوا لم يجدهم مله ووله واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا.
1: Lagi sekali biar sempurna.
0: Wattaba'u man lam yajidhu. Wattaba'u.

0: واتبعوا من لم يزده ماله
1: lagi ulangi
0: واتبعوا من لم يزده ماله
1: dari sini
0: malu wa wala
1: wa waladuhu.

0: واتبعوا من لم تجد
1: يزيد يا يزيده ماله
0: واتبعوا من لم تجد
1: bukan tak ya maris ini mal
0: mal mal mal lam yajidahu.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: murid kaya lagi. Bapak Wirita, kada sembahyang sunat cuma kau tahu aja pa. Maka bak dia isa maka hibar kenapa kada manggawi. Saurang bungol, orang tu nah, tahu. Sekali sembahyang sunat di rumah, sekali sembahyang sunat di rumah, di masjid 27 kali nyar sama pahalanya. Dan hanya raja tahu. Hanya raja tahu sih. Kedangan ada apa ya asa? Ya asa manggawi aja. Kada di rumah Abdul. Tanggal 9 hari ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن قلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم اهدي وبلغ وتقبل واوصل الثواب من كراتب جميعا وإلى الخير في هذه المجلس المبارك دية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة نقدم ذلك وندي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائه وإخواني من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والثواب مثل ثوابك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواحي خصوصا يا الله أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وإلى روح إمام النووي وإلى روح إمام الغزالي وإلى روح أستاذنا ومربينا روحينا العالم العلامة عارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح والدنا ولأمهاتنا ومتنا سلا بينهم من القيامة اللهم تقبلها يا الله واعتقهم من النار اللهم أنزل الرحمة المغفرة والشفاعة والجد والنور علينا وعلى أرواحهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
1: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah